شيك سريد لي اتسانا نكي كي بتلشف على ميو زينيت بلول دافيد جيتا اديك سامات كي راي مشا بوسي باتشي الا سو بول دوك سنا بات كي بنوك نكي اما شيكو دافيد جيتا بيستوش يا تسامي بيتيكي كيشو بيو اوكي يو موشي يركزي كاشا يا زينيم امي تشينا تاما يو باراتو مال كان ريليو ميك دو توشو زينيت توتا نا زيني ادفوز لك كوكي اتوك اتسازبان على نيك سابازاتوك اد فاير سيمي دالودرا كي راي فايد ايستوما var par otarol tomikam ma non c'est pas que ça nam raga shul est-ce que vet kazik shaya zanim kanar ila yuta samtime fryer ich nu goton et kana sadal ta kiva shamin shoban yu as gerivel et que snap et fetol pitekig et de chnos que zotio ok a un monta ma korier kazik kuki fucha be kon farina shaya neve kuki kanar fryer ita radio elian